ده من ده تاو فعلا كم مهم من الجرعة هو سمين إيه كل جب أما سوى إن كان سانج كيلو نبي تلفون أريلا برا يكون أنا كل كافر بود أفيني من فكره ودي تلا أبزار من كشاف زلمة دوك ما ويل أوندي ميرا كل كافر بود أوندي كان يكان يما بيل من ده تسانج من ده فعلا كم مهم من كل جب من كذا جبنا شو شو بتيزي ويان دوشين ما بيف ما بيلا روزا قاكو أندي دي ما بيف مين de dar de son gata de chingar a tu mana. A tu

مرات لابن ومسا بيقلا ولو ساقو رانو ساقو كومبا كوليك شاكو نمسا بيقلا بابا يدور شوى مونجا لشان غا ميلا شران روكو كونا لشان سنزيلا كماو أشكو تيكو رانزيلي كاو مارو سنشي نلان كوليك كولو هم سنكو ديو موسو سيلا أفرليمي تيديش يانو ميلو قدينو سنوش تالو دان كولو أبان إلو يتم كولو دولو المكيلو أولي لام سنزيلا أبا بشان مولا غلو لولي مان ماتاكو كوزافا انتانو ماتيشو I'm going to go to the hospital.